بسم الله الرحمن الرحيم دغيسياشا قاياه قيما لكن واتريسيا عودكا افكا سوماليكا انا حمدي احمد علي اها يو ليبان جامع اياه بين كسو 38 دي بركه الا 9 يو بركه ايدين لا سوتسيسا برنامج حصل يا عاو ايدي هينا اريما اوليبه خاصه كوميونيتي غينا تابان هيا يانو كهلينا waxa wararka ka maqleysen arin ka dhacday Carlton barintaas yana idin wadeegayna meeshii ugu dambeysay iyo waxa ay tahay iyo waxa ku saabsan tahay arima argagixisa oo maartay loo aanayn hayo leeyihiin boolisku waxaan kala yadana program aan rajaynaya arin ka dhici doonto jumcadan soo socota haduu Ilaahay yiraahdo ayaan ayadana arin dhacaysa ayaan haduu Ilaahay yiraahdo ayadana idin la wadaagayna oo waliba nin khabiir aha oo jaamacadda University of Melbourne jaamacadda Melbourne ka tirsan oo arin dadka caafimaadkooda ku saabsan oo idin la wadaagi doono dadkan aan rabnaa inay ka soo qayb qaataan iyo idin la wadaagi doono haduu Ilaahay yiraahdo iyo wixii warar ah kale cusub ayagana dhageysi waan